0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Allahu akbar. Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar. Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين